0: يا مداو يا ريد كارد ابكو ريد كارد ابكو ريد كارد وي اس يا تون اني ما اسو دم نو يا هافس نا يا كا جوين جوين جوين جوين جوين ريد كارد جوين ريد كارد جو ساوث افريكا تيمبا زواني اوبا مونچايي Oba, Oba, Jini Red Card Kude. Oba, Jini Red Card Kude. And Wafrim. So two red cards for South Africa. Hey, we uchaya. Usika bebire.
1: Gatomo.
0: Ah, uchimindi. Eti, South Africa, Ebepo, 9 against 11. Fina Mexico ever swagum 9 against 11. Afina Mexico ever swagum